0: الفنان.
1: سوري كنت يا احداث دي كتير هاي بيت كلاني بيوني ما عدو ايتان اختخلون يا ده زي دنگو فان ستيم نو تاس ني اللي تعمل دي خبيرال ني ايمان انا سي ايتس ني اختخلون كوي مرح كبوت
2: يا سي دي دنگو بسي نام مستا بولا ولا كدوبس مامي سنايد يا غريني اگوايو يا مستا غرينوال يا يمنو كي آنچه غنيت بس مامي سنايد بيتا كووك ستير كو پا دايس تو مستا بولا اكا ستير كو پا دايس تو
1: ازاي دنگي كووك ساي بولا لك جاي موي ان سيف تراب دات كوم فان دزري باي باي دنگي دزري 'n mooi en geseënde aand ook vir julle. Julle moet veilig wees. Ja, kom ons kom ons tees mekaar net gou met dienetjie. Dan wie nou?